0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلصة ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة ليس أني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثرة لحسابكم ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي. يسلم عليكم جميع القديسين، ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من روميا على يد أباثروديتوس.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أخي أختي، أريد أن أعلن لك أعظم سر في الوجود وأعظم خبر عرفته البشرية، أن الله جاء في صورة إنسان ومات من أجل الإنسان لكي يحيا الإنسان إلى الأبد. جاء الله ليتمم فكره ومقاصده في الإنسان الذي خلقه، ليعيد صياغته من جديد، لأن الله في البدء خلق الإنسان على صورته كشبهه، لكي يكون مثله وليكون فيه وبه يحيا ويتحرك ويوجد ويكون هو سر حياته. ولكن الإنسان حين سقط، هكذا أعاد الله صياغته من خلال نعمته، فأعطانا النعمة الشاملة الجامعة. النعمة أحبائي هي النعمة المخلصة المبررة الغامرة الكارثة الشاكرة المخدومة. هذه النعمة التي أعلن عنها الوحي في سفر رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الأخير: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. أخي أختي، نحن نحتاج إلى هذه النعمة. إن أغلى شيء في الوجود أن تعرف النعمة، لأن بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. ذلك ليس منا، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذه الأعمال الصالحة هي استمرارية إعلان النعمة في حياة المؤمن، ونحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نأتي إليه عند صليبه. أخي أختي المستمع، عليك أن تدرك هذه الحقيقة الخطيرة، أنك لابد أن تأتي إليه وتسمع له وتتمكن مما جاء في سفر الأمثال أصحاح 8، وهو يعلن هذا الأمر العظيم: طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. نعم يا أحبائي، علينا أن نسهر على هذا الإعلان العظيم، أن ندرك صليب الجلجسة. لولا صليب المسيح ما كان لنا خلاص، لأن الكتاب يعلم إن الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. لذلك أحبائي يعلن الرسول: لست أحتسب شيئا ولا نفسي سمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. النعمة الشاملة الجامعة دعونا نتمكن منها، فنحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نعترف أننا قد أخطأنا وأن دم المسيح يطهر من كل خطية، وحينما نعترف بقيامته نتمكن من النعمة المبررة، فنصير مخلصين ومبررين، فنعيش الحق الذي ينبغي فيه أن نتمكن من الدخول الثاني الذي جاء في إنجيل يوحنا 10، حينما أعلن المخلص رب يسوع: أنا الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. نعم يا أحبائي، حينما ندخل الدخول الأول ونقترب إلى الصليب ونعترف بخطايانا أمام المصلوب، هكذا نصير لنا الخلاص والتبرير. وحينما يدعونا إلى الدخول الثاني أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات، النعمة التي نحن فيها مقيمون. وحينما نعاين السماء يا أحبائي، يهون علينا كل شيء في الأرض، ونعلن مع الرسول بولس: أحسب كل هذه الأشياء نفاية. وحينئذ ندرك الرجاء الموضوع أمامنا ونفتخر على رجاء مجد الله، وهكذا نتجهز لكي ندخل إلى تحقيق أعمال الله في حياتنا، وهكذا نقف ونغني هذه الأغنية الرائعة التي جاءت في مزمور 30 عدد 1: نشلتني، شفيتني، حملتني كل الأيام. نشلتني، شفيتني، أحييتني. هذه الكلمات الثلاثة أحبائي هي حياة التغيير في حياة المؤمن. نشلني من جب الخطية، نشلني من جب الخطية، أقامني وثبت أرجلي على الصخرة، وضع في فمي ترنيمة جديدة، صنع معي مفتخرا، وأقامني وشفاني من الإنسان العطيق الذي في حياتي، وأعطاني حق الدخول إلى الأقداس.
تنازل أعطاني أن أعيش النعمة الكارثة. أتحمل أحمل الرسالة وأخبر بكم صنع الرب بي ورحمني. لذلك أأتي إليه إلى عرش النعمة لأنال رحمة ونعمة عونا على تحقيق الرؤية وعلى تحقيق العمل. الأمر الرابع يا أحبائي أن نمارس النعمة الكارثة بالنعمة الشاكرة التي فيها نحن نعلن أن كل الأشياء تعمل معا للخير. وإذ نمارس هذه النعمة نربح النفوس وهكذا نخدم النعمة التي خدمتنا فنعيش دائرة الحفظ الإلهي مخلصة مبررة غامرة كارثة شاكرة مخدومة. هذه هي دائرة الحفظ الإلهي التي فيها نعيش من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة. أخي أختي المستمعة أدعوك إلى القوة في الارتفاع، في الارتفاع وليس في الانحطاط. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

بكم. أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة اللي فاتت ختمنا رسالة بولس الرسول لأهل روما من الإنجيل الشريف. بولس ما أسسش كنيسة روما، ولكنه لما سمع عن إيمان الإخوة هناك كتب لهم رسالة بوحي من روح الله القدوس. في رسالته قال لهم إنه نفسه يشوفهم عشان يشجعوا بعض في الإيمان، خصوصا لأنهم كانوا مضطهدين من اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح في كل بلاد العالم. بولس كان في اليونان بيجمع فلوس عشان ياخدها ويروح يساعد المؤمنين الفقراء في القدس، وكان ناوي يروح من القدس لروما زي ما ذكر لهم في رسالته. لكن للأسف رؤساء دين اليهود في القدس قبضوا عليه وحطوه في السجن عشان يحكموه لأنه بيبشر باسم عيسى المسيح. في النهاية بعد محاكمات كتيرة طلب بولس اللجوء للإمبراطور قيصر في روما عشان هو كان يحمل الجنسية الرومانية. فعلا راح بولس روما، ولكنه راح مكبل بسلاسل. مضى بولس رسول المسيح سنين طويلة تحت الحراسة في روما. كان مصرح له يستقبل زوار في كل وقت، وسمحت القدرة الإلهية إن بولس يبقى سنين طويلة في روما يبشر فيها كتير من رجال البلاط الروماني المهمين وعدد كبير من الزوار من جميع الطبقات.

كان شاعر إن نهايته قربت، فكتب لزميله في خدمة التبشير تيموساوس وقال له: كن صالحا في كل شيء، احتمل المشقات، قم بعمل البشير، قم بخدمتك خير قيام. أما أنا فجاءت الساعة لأضحي بحياتي ذاتها، حان الوقت أن أنتقل من هذه الحياة الدنيا. جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السباق، حافظت على الإيمان، والآن ينتظرني إكليل الصالحين الذي سيقدمه لي في ذلك اليوم الرب القاضي العادل. وليس لي أنا وحدي، بل لكل الذين ينتظرون مجيئه بشوق. نلاحظ كلمة جاهدت الجهاد الحسن. جاهد بولس لربح النفوس من العذاب الأبدي في الجحيم. في يومنا ده في ناس كتير بتنادي بالجهاد، لكن الجهاد في نظرهم هو قتل اللي مش ماشيين على شريعة الإسلام زي ما هم فاهمينها. لكن بولس جاهد ونشر الإنجيل بالمحبة والسلام. كان بولس زمان زي المتطرفين في تطبيق الشريعة. بولس كان يهودي فريسي، والفريسي كان ماشي على شريعة موسى ويحاول يطبقها بحذافيرها. لكن لما جاء عيسى المسيح وأثبت لليهود إن الشريعة نزلت عشان تظهر للناس عجزهم عن تطبيقها، وإن الله عارف عجز الإنسان، لذلك سمح وضحى بابنه الوحيد يتولد في العالم من عذراء ما عشرتش أي راجل. سمح الله لابنه يعيش كإنسان كامل بين الناس. شعر المسيح بكل ضعفاتنا، شعر بكل أحزاننا، اتجرب من الشيطان زي ما احنا بنتجرب، ولكنه صمد، ما زلش أبدا، ما أخطأش أبدا. كشف المسيح رياء رجال الدين وأظهر لهم إن الإيمان هو الطريق الوحيد لله. صرح المسيح للشعب اليهودي إنه هو ابن الله الحي، وإنه جاء العالم يموت تكفيرا عن خطاياهم ويقوم من الأموات ويعطيهم حياة أبدية، وإنه كل واحد يؤمن به ينال الغفران من الله. لكن رؤساء الدين رفضوا الإيمان بالمسيح، مع إن كتب الأنبياء كانت تنبأت عنه من ميات السنين. قبضوا على المسيح وقتلوه، لكن صلب المسيح كان تدبير من تدابير الله لغفران خطايا البشر. بولس كان رافض المسيح وكان يقتل كل أتباع المسيح، لكن في يوم ظهر له المسيح وسأله: ليه بتضطهدني؟ في الحال نور المسيح عمى عينين بولس ونور قلبه. سقط بولس على وشه أمام الرب وقال له: ماذا تريدني أن أفعل؟ قال له المسيح: أنا اخترتك تكون مبشر لإسمي بين كل الأمم. لبى بولس الدعوة وغير مجرى العالم بقوة روح الله القدوس. نشر بولس المسيحية وهانت عليه حياته في سبيل التبشير باسم المسيح. بولس بوحي من روح الله القدوس كتب 13 من مضمون كل كتب العهد الجديد في الإنجيل الشريف. العهد الجديد مكون من 27 كتاب، وهو تكملة للتوراة اللي أنزلها الله لليهود. أهم عدد في رسالة بولس رسول المسيح لكنيسة روما هو: أنا أفتخر بالإنجيل لأنه القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، لإنقاذ اليهود أولا وأيضا غير اليهود، لأن الله أعلن في الإنجيل كيف يجعلنا صالحين عنده، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا، كما يقول الكتاب: الصالح بواسطة الإيمان يحيى. وضح بولس بكل دقة إزاي الإنسان أصبح مذنب لأنه مولود من

0: أول راجل أذنب وهو آدم، وعقاب ذنب آدم هو الموت الأبدي، يعني الانفصال الدائم عن الله في نار جهنم المعدة لغير المؤمنين. ووضح بولس إن زي ما خطية إنسان واحد سببت الهلاك للبشر كلهم، كذلك بسبب إنسان واحد وهو عيسى المسيح كل واحد يؤمن به ينال الغفران وحياة الخلود في الجنة. ووضح بولس الرسول إن كل إنسان آمن إن عيسى المسيح هو ابن الله وإنه جاء العالم فدية عن كل خاطئ، فهو يتولد ولادة جديدة روحية، والولادة الجديدة من روح الله تجعل المؤمن شخص جديد. الإنسان القديم اللي كان عبد للخطية راح وجا بداله إنسان جديد متقوي بقوة روح الله القدوس، لذلك فهو يقدر يغلب إبليس ويغلب الخطية. بيتكلم الإنجيل عن لسان عيسى المسيح اللي أصبح بشر وتألم ومات من أجل البشر، ويقول أعلن اسمك لإخوتي وأسبحك وسط الجماعة، ويقول أيضا على الله أتوكل، وأيضا لبيك ومعي الأولاد الذين أعطاهم الله لي. وبما أن هؤلاء الأولاد هم بشر من لحم ودم، فإن عيسى نفسه صار بشرا مثلهم لكي يموتوا، وبذلك يقضي على إبليس الذي له سلطة الموت ويحرر الذين كانوا طول حياتهم عبيدا للخوف من الموت. فمن الواضح أنه جاء لا ليساعد الملائكة بل ليساعد نسل إبراهيم، لذلك كان لابد أن يشبه إخوته في كل شيء ليكون كاهنهم الأعلى الرحيم الأمين الذي يخدم الله ويكفر عن ذنوب الناس. وبما أنه هو نفسه تألم وامتحن، فهو قادر أن يعين من هم في محنة. عزيزي المستمع، ختمنا الليلة دراسة رسالة بولس الرسول لأهل روما. الحلقتين الجايين إن شاء الله هسمعكم شهادة إنسان كان من الإرهابيين اللي كل همهم تطبيق شريعة الإسلام. هنشوف إزاي الله نور قلبه وفتح عينيه للطريق المستقيم.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoc

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: وقد أنبأ النبي يوئيل منذ القدم أن الرجال والنساء، الشباب والشابات، العبيد والإماء سيحصلون على روح الله، فليس اليهود هم المختارون فقط لينالوا الموعد بالمسيح. وهذه النبوة هي أعجوبة كبرى لليهود، لأنها تلغي روحياً كل الفروق بين الرجل والمرأة، الوالدين والأولاد، الأحرار والعبيد، اليهود والأمم. فكل البشر يستطيعون اليوم الدخول إلى مسرة الله وفرح الرب يخيم على الأرض كلها ويتحقق في منكسري القلوب المؤمنين بالمصلوب. والله يقول أيضاً بواسطة النبي يوئيل وبواسطة الرسول بطرس إن انسكاب هذا الروح القدس هو علامة بارزة لأواخر الأيام. لقد احتمل الله البشر الأشرار ألوف السنين في صبره، أما على الصليب فقد غفر ابن الله الخطايا، فاستطاع الروح أن يأتي بقوة وبدون مانع. فمن يقبله يتنبأ ويعرف الله ويسبحه ويعظم المسيح، ولكن من لا يقبل روح الله يسقط في الدينونة. والدينونة لا تأتي فقط يوم الدين، بل هي مبتدئة منذ انسكاب الروح القدس الذي يحل من الخطيئة كل المشتاقين إلى ربهم. فمن لا ينال الحياة الأبدية فقد دين، ولكن من ينفتح لروح الله يصبح متنبئاً ويدرك الله وينمو في معرفة إرادته. وأكثر من ذلك، فالذي يحل فيه الروح القدس يصبح ابناً لله القدوس. وبشرى هذه النعمة مرفقة بصور مخيفة عن زوال الكون، حيث يتكن جو كرتنا الأرضية بواسطة الغازات والغبار، وتسفك أنهر الدماء في حروب عالمية، وتضعضع الزلازل الأرض، وينفجر الشياطين كدخان مبيد من الهوة ليجرب كل الذين لم يختموا بروح المسيح. عندئذ يأتي يوم الرب والساعة الأخيرة، ويظهر المسيح في سحابة منيرة كبرق في الظلام، وعندئذ يتضح أن الأرض اهتزت خوفا من الآتي، وجهنم استعدت للمعركة الأخيرة ضد الله قبل سقوطها. فضروري أن نتيقن بأن المعرفة والتعليم عن يوم الدين وعلاماته هما من أسس العهد الجديد المستيقنة. إنما الذي يحمل روح الله في نفسه قد اجتاز السماوات، لأنه حامل حياة الله في جسده الفاني، ويستطيع أن يصلي الصلاة المستجابة، لأن الروح القدس هو روح الصلاة، ويضع على لساننا اسم المسيح لندعو باسمه ونتضرع إلى الله فيستجيب لنا حتما. ومن يصلي في قوة الروح القدس مرشوشا بدم المسيح يخلص حالا. وهذه هي تعزيتنا ويقيننا وضمانتنا في الروح القدس. إن المسيح سيظهر متانة خلاصه في الدينونة الأخيرة حامياً أتباعه في لهيب غضب الله.
1: الصلاة. نعظمك أيها الرب ونشكرك لأن روحك القدوس حاضر في عالمنا اليائس، وقد حل في قلوبنا المطهرة بدمك. فنسجد لك ونعظمك لأجل الحياة الأبدية التي منحتنا إياها مجانا بدون أعمال، املأ الكثيرين من أصدقائنا بقوتك، وافتح آذانهم ليسمعوا صوتك ويعملوا إرادتك بفرح. آمين.
2: الأصحاح الثاني عدد 22 إلى 23. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه.
0: إن الروح القدس لا يبرز ذاته بل يمجد المسيح، والله ليس أنانيا بل هو محبة، وكل أقنوم فيه يحب الآخر ويدلنا على الآخر. فالابن يعظم الآب، والروح القدس يمجد الابن، كما أن الابن ترك للروح تنفيذ الخلاص، مثلما دفع الآب لابنه كل السلطان في السماء وعلى الأرض. فمن يرد معرفة الله فعليه أن يتأمل المحبة التي بين الآب والابن والروح القدس، لأن الله ليس إلا محبة، وبالمحبة تثبت وحدته. لم يتكلم بطرس بإرشاد الروح القدس طويلا عن حقيقة انسكاب الروح المبارك، بل حول شهادته سريعا إلى شخص يسوع المسيح المصلوب والمقام من بين الأموات. فصورة الرب المضحي وانتظاره على القبر ملأ الشعور الباطني للتلاميذ، فلقد صلوا وتأملوا هذه الأمور وبحثوا النبوة ووجدوا توضيحا بينا. فرسم بطرس يسوع الناصري أمام أعين مستمعيه ليدركوا سبب انسكاب الروح القدس وغاية مجيئه. أدرك المتكلم في أعماق قلبه كيف عارض الروح القدس خطيئة اليهود الذين رفضوا يسوع وقتلوه. فلم يستطع بطرس أن يعزي المستمعين بكلمات جميلة وبركات موعودة، بل كان عليه أن يعلن أنهم قتلة مجرمون، ولكنه لم يقل هذا لهم بعنف وخشونة، بل وضح خطيئتهم تدريجيا، وفي لغة المحبة أرشدهم لمعرفة جرمهم كاملا. ونلاحظ أنه في مستهل خطابه لم يستعمل لقب المسيح أو ابن الله ليسوع، بل سماه رجل الله ليستمر اليهود في الإصغاء إليه ولا يفور دمهم ضده سريعا. فتنفس بطرس مليا وطلب للمرة الثانية أثناء عظته الاستماع الدقيق والفهم الحق، وقال: كلكم تعرفون يسوع الناصري، وهذا الرجل كان مؤيدا من الله بآيات وأعاجيب أكثر من أي نبي قبله أو بعده، فأقام الأموات وأخرج الشياطين وغفر الذنوب وأشبع 5000 جائع بأرغفة 5 وأسكت العاصفة. فهذه الخوارق ليست أعمال إنسان بل عمل الله. فالإنسان يسوع كان في انسجام كامل مع إرادة العلي، حتى إن القادر على كل شيء عمل به وحضر فيه. وهكذا ابتدأت قوة السماوات تنتشر على الأرض، فلم يعمل المسيح مستقلا منفردا منفصلا عن الله أبيه، بل كان واحدا معه حتى نفذ القدوس مشيئته بواسطته إلى التمام، كما قال يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. والغريب أن شعب اليهود رفضوا حامل سلطان الله هذا، ولم يقل بطرس إن رؤساء الكهنة أو أعضاء المجمع الأعلى هم المسؤولون عن رفض يسوع، بل المستمعون هم المخطئون، لأنهم خافوا من رؤسائهم فابتعدوا عن يسوع الناصري رويدا رويدا، ولم يدافعوا عنه، بل منهم من شارك بالصراخ: صلبه صلبه. فطعن بطرس بجرأة الروح القدس قلوبهم وقال: أنتم الذين قتلتم هذا المفوض من الله، ليس بالرجم العادي بل بتسليمه إلى الرومان الوثنيين، وصلبتموه بواسطتهم، وهذا يعني عارا مزدوجا. ولم يكلم بطرس مستمعيه عن السرقة والكذب أو النجاسة، بل أبرز موقفهم تجاه يسوع كأعداء لله، ثائرين مبغضين عميانا جهلاء. فعظة بطرس هذه تعني إدانة الروح القدس، لأن هذا الروح قدوس يدين كل إثم ويكشف موقفنا من الله في الثورة والعداوة. أما الله فلم يخسر المعركة رغم صلب المسيح، بل أتم في عمله المسبق خلاصه، ورغم الجريمة الشنعاء أعلن محبته كاملة. فلا يستطيع إنسان أن يعطل خطة الله، والقدوس عزم أن يفدي العالم، عالما أن هذا لا يتم إلا بذبيحة ابنه بأيدي الأثمة الثائرين. فالصليب هو النصرة لعلم الله المسبق وحكم محبته الفائقة الإدراك للعالم، ولكن تعيين الله السابق هذا لا يعني تسامحا مع اليهود، لأن الروح القدس قال بواسطة بطرس بكل حدة: أنتم القتلة المجرمون أعداء الله.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة، التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيا بقوة.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي، الأصحاح الثالث. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوقه، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوقه لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديية، الطمع، الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيثي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى. كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباته.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

تحية لكم أيها الأصدقاء. الأصحاح الخامس من إنجيل لوقا يحدثنا عن أكثر من معجزة صنعها المسيح، سنتناولها بالبحث والتحليل واحدة واحدة. يقول: وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسارت، وهي بحيرة طبرية، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان، وسمعان هذا هو سمعان بطرس الذي أصبح فيما بعد من رسل المسيح. فقال يسوع لبطرس: ابعد قليلا عن البر. ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة، ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابنا زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. يا له من مشهد رائع يصوره لنا الوحي هنا على لسان لوقا الإنجيلي البشير. ففي جانب من هذا المشهد نرى جموعا غفيرة تحيط بالمسيح وتزدحم حوله على شاطئ بحيرة طبرية تعطشا لسماع كلمة الله. وفي طرف آخر من المشهد نرى عن بعد سمعان بطرس وابني زبدي يعقوب ويوحنا شريكي بطرس في صيد السمك، وقد فشلوا طوال الليل ولم يصطادوا شيئا، فسحبوا الشباك وأخذوا بغسلها مما علق بها من عوالق البحر ليعودوا إلى بيوتهم بجعبة خالية. ويبدو واضحا لنا أن بطرس كان معروفا لدى المسيح من قبل، لذلك دخل المسيح سفينة بطرس وسأله أن يبعد بها قليلا عن البر لكي يتمكن من مخاطبة الجماهير بصوت يسمعه الجميع دون أن يزحمه أحد، متخذا من سفينة بطرس منبرا يخاطب منه الجموع. وبعدما فرغ المسيح من مخاطبة الجماهير اتجه إلى بطرس وقال: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. ونتساءل هنا: من أين للمسيح الخبرة في مواقع صيد السمك؟ أليس بطرس هو الخبير بمثل هذه المهمة؟ ثم إن الصيادين عادة يفضلون الصيد في الليل لأن الضوء وضجيج النهار ينفر السمك ويبعده عن مصادر الحركة، فكأن المسيح هنا قد خالف القاعدة ناصحا بطرس أن يلقي الشبكة في البحر للصيد. ولكن في جواب بطرس لاحظنا نغمة تنم عن إحساس باليأس حين قال: يا معلم، تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. ثم استدرك قائلا: لكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعلى كلمة المسيح ألقى بطرس الشبكة، وعند سحبها أمسكوا سمكا كثيرا جدا أكثر مما تحملته الشبكة، فأخذت تتخرق. فنادى بطرس إلى شركائه في السفينة الأخرى، ولما حضروا نقلوا الأسماك إلى السفينتين فامتلأتا وأخذتا في الغرق. فذهل بطرس مما حدث حوله من معجزة فاقت تصوره، وفي ذهوله راح يندفع عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ، أنا لست أهلا لهذا يا رب، ويصعب علي أن أستوعب هذا الذي يجري حولي، فالمعجزة تفوق مستوى إيمان الضعيف.
لست أهلا لوجودك في سفينتي. فرد عليه يسوع قائلا: لا تخف يا بطرس، من الآن تصطاد الناس. فالمسيح بهذا، مستمع العزيز، يكون قد وصل إلى غاية ما أراد الوصول إليه. فهو كان يرمي في مجمل العملية أن يعرف بطرس بأن اصطياد الناس، بل اجتذابهم إلى شبكة الإيمان للوصول إلى الأبدية، لا أثمن من صرف الجهود والليالي لجمع الثروات والمقتنيات الدنيوية الممثلة بصيد الأسماك. لذلك يا بطرس، اخترت لك عملا آخر يجمع الثمر للأبدية، فمن الآن أنت مدعو لربح النفوس للحياة الأبدية. فالنفوس أثمن من الأسماك والمال والمقتنيات في السعي نحو الأبدية. هذه الكلمات وما تشير إليه غرست في قلب بطرس درسا لا ينساه، ورسمت أمامه ملامح رؤية جديدة صنعتها المعجزة ليتفرغ للخدمة وينطلق ينادي بملكوت الله. ومن لحظتها استوعب بطرس الرسالة وأدرك أن مهمته في صيد السمك قد انتهت. ويلاحظ هنا مستمع العزيز أنه بعدما سحبوا السفينتين المثقلتين بالحمولة إلى البر، يقول الإنجيل: تركوا كل شيء وتبعوه. ويثور السؤال في الذهن: ماذا حصل بالأسماك التي اصطادوا؟ من أخذها؟ وماذا عن السفينتين بالذات من غير السمك؟ نحن لا نعلم، إنما نعلم شيئا واحدا، وهو أن بطرس أدرك بكل وضوح أنه من الآن صار مجندا لخدمة المسيح لربح النفوس في اصطياد شريف للناس ليدخلوا في دين الله بلا تهديد ولا وعيد، وليس بالإقناع القسري تحت الخوف أو الإغراء، بل بالاقتناع الحر النابع من قلب راض وإرادة حرة. أما لو سألتني يا صديقي عن شبكة الصيد التي تشد الناس للإيمان حسب المنظور المسيحي، فأقول لك أنها هي نسيج متكامل من ثلاثة خصل. أولا، تعاليم الإنجيل، ففي الإنجيل سر جاذب للنفوس، وفي قراءته أو سماعه قوة خفية تغزو ضمير القارئ أو المستمع وترسم الحقيقة أمام عينيه، كما في هذا المشهد الذي نتحدث فيه اليوم. أما الخصلة الثانية فهي سيرة حياة المسيح بما فيها من معجزات وأحداث وأقوال، فمن اطلع عليها تشده، تجذبه إليه، تشوقه للاقتراب منه. أما الخصلة الثالثة فهي حسن سلوك أتباع المسيح الحقيقيين. أقول الحقيقيين، فسلوك المؤمن المسيحي يمثل الترجمة العملية على الأرض لما ينادي به إنجيل المسيح. فالإنجيل لم يقدم للعالم مجرد مبادئ نظرية للإيمان، فالمؤمن المسيحي أينما وجد يقدم التطبيق العملي لمبادئ الإنجيل بسلوكه الحسن،

هذه تشكل التطبيق العملي لما ينادي به المسيح في إنجيله. سألني أحدهم يوما: هل أنت مسيحي تابع للمسيح؟ فقلت بكل اعتزاز وإشراقة البهجة واضحة على وجهي، قلت: لو لم أكن من شعبه لوددت أن أكون. قال: أعجب من جوابك، حدثني عنه. قلت: وقف المسيح يوما على شاطئ بحيرة طبرية ليلحق بتلاميذه الحواريين، وقد سبقوه بسفينة إلى الشاطئ الآخر، ولما لم تكن سفينة أخرى حوله تنقله إليهم، مشى على مياه البحر بقدميه، فحملته المياه وكأنه يمشي على بلاط من مرمر حتى لحق بهم. قال صديقي: أسلطانه حتى على عناصر الطبيعة؟ قلت: مر المسيح يوما بشجرة تين ولم يجد فيها ثمرا، فقال: لا يكن فيك ثمر إلى الأبد، فيبست التينة في الحال. فقال من كان حوله من الجموع: انظروا كيف يبست التينة في الحال. قال صديقي: هل عندك من مزيد؟ قلت: وقف المسيح يوما أمام صيادين مؤمنين كانوا قد فشلوا طوال الليل من صيد ولو سمكة واحدة، فقال لأحدهم: ابعد إلى العمق وألقي الشبكة في البحر. وما أن عمل حتى تجمعت الأسماك بأعداد كثيرة في الشبكة وامتلأت حتى كادت تتقطع. فالمسيح يا صديقي لا حدود لسلطانه، سلطانه على المياه، على الأشجار، على الأسماك، وعلى كل عناصر الطبيعة. والإنسان يا صديقي أولى من عناصر الطبيعة في الخضوع لطاعة المسيح، إنما بإرادته. فهل لاحظت معي ملامح هويته ومن ترى يكون؟ أيها الأصدقاء، سلام من القلب، أنتظركم في الحلقة القادمة في نفس هذا الموعد، وإلى اللقاء.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer. Our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org.

0: www.ppg.org. Thank you.
1: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
2: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. كملنا دراستنا في رسالة روما من الإنجيل الشريف وحياة بولس رسول المسيح. بولس كان متطرف لشريعة اليهود ويهدد ويقتل المرتدين عن الدين، لكن ظهر له المسيح وغير حياته 100%. الليلة والليلة الجاية إن شاء الله هحكي لكم حكاية صراع شاب عربي كان متطرف زي بولس. هحكي الحكاية عن لسانه تمام زي ما سمعتها، لكن محافظة على شخصيته هستعمل اسم مختلف عن اسمه. أنا اسمي سامي، اتربيت في عيلة مسلمة متدينة، كنت مجتهد في المدرسة. قبل ما تمم دراستي الثانوية كنت صميت كل سور القرآن الكريم. في يوم واحد من ولاد عمي سافر العاصمة يدرس، لما رجع قال لي ده احنا ما نعرفش الإسلام على حقيقته، واداني كتب الإمام ابن تميمة والشيخ سيد كتب وابن حازم الزهري. قريت الكتب دي ومع انها كانت صعبة عجبتني خالص، انبسطت بالاراء اللي بيتكلموا عنها. مثلا قريت في الحديث ان اللي ياكل ويعيش مع الكافر يصبح كافر زيه. من اللحظة دي افكاري اتغيرت، وفضلت ابحث في القرآن عن الايات اللي تبين الفرق بين الكافر والمسلم، بين المسلم الملتزم والمسلم المتهاون. وجدت ان ابويا مش مسلم حقيقي لانه مش مربي دقن وبيدخن سجاير، وامي كمان اعتبرتها كافرة لانها ما بتصليش والشتيمة على لسانها. وقررت ان اخواتي كلهم كانوا كفرة عشان بيتفرجوا على التلفزيون ويدخنوا. كنت حريص اني ما اكلش معاهم ولا اكلمهمش، حسب سورة آل عمران اللي بتقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وكان في فئة من الناس لازم نحدد علاقتنا بيهم، ودول أهل الكتاب يعني النصارى. كنا غيرانين منهم عشان كان في سلام باين على وشهم وفي معاملتهم، وقررنا ان ده ضعف منهم وخبص ولؤم. كرهناهم كره شديد، وكنا نعتدي عليهم في دكاكينهم وفي الشوارع، وكنا نقول دول جبنة وخايفين مننا ونزيد في معاملتهم السيئة. وقررنا ان الله حلل لنا قتلهم واغتصابهم واخد اموالهم حسب سورة الحشر 59:7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فخذوه. فهمنا إن ممتلكات النصارى تتاخد منهم من غير حرب. حرقنا كنايسهم ونهبنا محلاتهم. السلطات خافت من مظاهرات النصارى وحكموا علينا بالسجن. ولما خرجنا من السجن جم رؤساء الجامعة الإسلامية التكفير والهجرة وقابلونا زي الأبطال، وشكروني أنا شخصيا على شجاعتي وحبي الشديد لرسول الله. انضميت للإخوان المسلمين وحلفت اليمين على طاعة الأمير رئيسي طاعة كلية ومبايعة الله ورسوله بكل حياتي. أطعت الأمير في كل شيء وقمت بأعمال إرهابية من غير خوف. دي كانت حياتي مليانة كره للنصارى واعتداء عليهم في كل فرصة. أعجب بي الأمير لإخلاصي في العمل وعيني أمير على فرقة صغيرة. الغرض من الفرق دي كانت تنوير عقول الشباب على حقيقة دين الإسلام وتعلمهم معنى الجهاد. كل واحد كان يعارضنا ويخالف رأينا كنا نعتبره كافر حتى ولو كان مسلم. غادرنا بلادنا وهاجرنا لبلد عربي قريب عشان نتمم الجهاد. وفي يوم خروجي من الوطن بصيت لوطني وقلت: مع السلامة يا وطني العزيز، قد أغيب عنك مدة طويلة. أهل وطني تركوا كتاب الله، يصعب علي ترك الوطن، ولكني أسعى لتحقيق الجهاد والحق. بعد مدة رجعنا بلدنا وتعرفنا على إخوان كانوا انضموا للحرب في أفغانستان، اتعلمنا منهم أكتر عن الجهاد وتأسيس فرق إسلامية لتدريب الشباب على الإسلام الحقيقي. في يوم فوجئنا بخبر إن الدولة قبضت على مبشرين مسيحيين لأنهم غووا بعض المسلمين اللي مش ملتزمين، ضحكوا عليهم بالفلوس وبعلاقات جنسية وعملوهم نصارى. ثار فينا الغضب وحلفنا اليمين إننا لازم نوقفهم عند حدهم ونظهر دينهم النصراني على حقيقته. بعد مناقشات طويلة جه الرئيس الكبير أميرنا كلنا وقال إن أحسن طريقة هي إن نظهر للعالم كله إن دين المسيحيين فاسد وإن التوراة والإنجيل اتحرفوا وإن كتابهم بيثبت إن الدين الإسلامي هو الحق وإن كتاب النصارى باطل في تعاليمه. وأحسن طريقة هي أن نقوم بدراسة موسعة في كتاب النصارى عشان نثبت بيها فساد الدين النصراني. كلنا انبسطنا ووافقنا على الفكرة المدهشة دي، وفوجئت بأن الأمير شاور علي وقال: يا سامي، أنا اخترتك أنت تقوم بالمهمة دي. انزعجت خالص وقلت للأمير أني مش عاوز حتى ألمس كتاب النصارى الإنجيل، مش عاوز ألمسه بإيدي. توسلت له يختار حد غيري يقوم بالمهمة دي، لكن الأمير بصلي بشدة وقال لي: ده أمر وما عليك إلا الطاعة إن كنت تؤمن بالله واليوم الأخير. وسمع لي من القرآن من سورة الأحزاب 33 آية 36: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حاولت بكل جهدي أقنع الأمير أنه يختار غيري، ولكنه أكد لي أنه اختارني لأني كفء وفي نظره أحسن واحد يقوم بالمهمة دي. وقال لي الأمير أن من اليوم ده ورايح شغلي الشاغل هيكون دراسة دقيقة وبحث عميق في التوراة والإنجيل لغاية ما أوصل لأدلة كافية تكذب كتاب النصارى. الأمير اداني كتاب مكتوب عليه الكتاب المقدس وقال لي البحث هيكون اسمين: الأول هو إثبات إن نبوة محمد رسول الله ثابتة من التوراة والإنجيل تصديقا لقول القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، سورة الأعراف 157. والاسم الثاني هو إثبات إن التوراة والإنجيل الموجودين اليوم مش هم إلا أنزلهم الله، ولكن تم تحريفهم وتزويرهم. ده كله هيتثبت لما نكشف عن الخلافات والتناقضات الموجودين فيهم. دخلت بيتي ومعايا الكتاب المقدس وكنت معتقد ان الكتاب ده مش من الله وانه هيجيب لي الشياطين في البيت، بدرجة اني خفت من الشياطين وحطيت الكتاب بره الأوضة اللي بنام فيها. قررت ابتدي المهمة الصعبة دي غصب عني، ما كنتش عارف ابتدي منين وازاي اثبت نبوة محمد. بديت اقرأ وانا منتظر اني الاقي اسم محمد في الانجيل او في التوراة، على الاقل الاقي احمد او محمود. اتلخمت لما ملقتش الاسامي دي، فقلت ارجع لها بعدين. وقررت ابتدي القسم التاني وهو اني الاقي تناقضات واختلافات، فلو لقيتها اثبت ان التوراة والانجيل مش من عند الله، وان ملقتهاش يكون الانجيل والتوراة كتاب الله. ابتديت بقراية التوراة ولقيت إنها بتذكر حكاية موسى وفرعون وبني إسرائيل بتسلسل ودقة عجبوني خالص. كررت القراية وأنا بفتش على اسم محمد أو أحمد لكن ملقتهمش، فقلت أسيب التوراة وأقرأ الإنجيل يعني العهد الجديد. قريت كل العهد الجديد وملقتش أي شيء يثبت نبوة محمد ولا أي شيء يثبت تناقض في الإنجيل. كنت أبص للمراجع والكتب الإسلامية اللي كانت مالية مكتبي وأكلم نفسي وأقول هل معقول إن كل الكتب دي بتخدعنا وتقدم لنا شخصية وهمية؟ لكن كنت حالا أستغفر الله، كنت أرجع وأقرأ الكتاب المقدس ولاقي فيه حلاوة غريبة بدرجة إني كنت خايف على نفسي، لأن الكتاب كان بيشدني لي بطريقة غريبة مش قادر أتغلب عليها. وفي يوم وأنا بعيد قراية في إنجيل متى شعرت كأن يد لمست راسي بلطف وفتحت عقلي ولساني. شعرت إن في قوة جنبي بتقولي يا سامي آن الأوان عشان تفتح قلبك وتفهم الإنجيل بدل ما تفتش على الغلط، لأنك مش هتلاقي غلط. شعرت برعشة غريبة، لقيت الإنجيل بيتكلم عن اللي احنا بنعمله مع المسيحيين وكأنه عايش بينا. لقيت الإنجيل بيتكلم عن الاضطهاد والتعيير والقتل اللي بنعمله باسم الجهاد وفاكرين إنه طاعة لله. قلت في نفسي غريب الإنجيل ده، إزاي عرف الإنجيل كرهنا للمسيحيين وكل اللي بنعمله فيهم؟ يا ترى دول سجلوا الحاجات دي بعد ما عملناها؟ كنا دايما نفسر محبة المسيحيين وتواضعهم على إنها جبن وخوف مننا إحنا المسلمين لأنهم أقلية ومستضعفين. كنت أذكر كلام الله عنهم، ضربت عليهم المذلة والمسكنة، لكني لقيت نصوص كتابهم بتوصيهم على المحبة والطاعة والخضوع وحتى محبة الأعداء. إزاي يأمر الله المسيحيين إن يحبوا أعدائهم؟ ده أنا كنت أفرح لما أزل أمي لأنها كفرة حسب تقديري أنا وتقدير الإخوان، وما كنتش أبطل الإهانة إلا أما أشوف الدموع مالية عينيها، أقسي قلبي وأقول دي كفرة تستاهل. فين الرحمة؟ فين المحبة؟ قريت كلام الإنجيل، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويبغضونكم. جسمي اترعش وصرخت لله وقلت له يا رب ارحمني، يا رب وريني الحق. أعزائي المستمعين، دي كانت بداية رحلة سامي. في الحلقة الجاية إن شاء الله هحكي لكم عن السنين اللي قضاها سامي في البحث عن الحق، هل هو في القرآن أو في إنجيل النصارى.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم

0: هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.
1: فما أعظم الفارق بين أول الحديث وآخره، فقد وقف الرسل في أعظم فرح الروح القدس أولا، وفاضت منهم التسابيح وآيات الشكر، ثم دان الروح القدس قلوب المستمعين بشدة، لأن محبة الله ليست لينة أو سطحية بل قدوسة وحقة.
2: الصلاة. أيها الآب القدوس، نشكرك لأنك بذلت ابنك الوحيد لأجلنا في العار والموت. نحن قتلناه بخبثنا وعنادنا، اغفر لنا ذنوبنا وقدسنا تقديسا تاما بروح محبتك المسرة. آمين.
3: الأصحاح الثاني عدد 24 إلى 28. الذي أقامه الله ناقداً أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكناً أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضاً سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فساداً. عرفتني سبل الحياة وستملأني سروراً مع وجهك.
1: إن انتصار الله على الموت هو شعار المسيحيين، ورمز هذا الظفر هو المسيح المقام من بين الأموات. إنه حي ولن يموت، وهو الضمان لقيامتنا وكافل حياتنا الأبدية. فشهد بطرس جهراً بفوز الله على معارضة اليهود الذين صلبوا يسوع، لأن الله قبل هذا المرفوض وأقام الشاب الناصري المحتقر الميت وحل سلاسل الموت. مزمور 18:5-6: إذ مستحيل للحي أن يبقى ميتا لأنه قدوس، فلم يجد الموت حقا عليه. لقد مات يسوع لأجل خطايانا وقام لأجل تبريرنا، فإقامة المسيح عنت لليهود دينونة الله الخارقة، وفي الوقت نفسه أعظم تعزية للمسيحيين. بعدئذ وضح الروح القدس بواسطة بطرس كيف نظر الملك داود ببصيرة المسيح إلى أسرار الثالوث الأقدس، واعترف بأن الابن رأى الآب دائما أمامه غير مستتر بل مكشوفا بكل مجده، فكان يسوع آدم الثاني وقبلة الله وصورته الحقيقية، مفعما بالقوة والجمال والبهاء، وعاش معه في وحدة الانسجام عاملا ما أراد الآب. قبل الصلب رأى الابن أباه عن يمينه، كما نعلم أنه أيضا عن يمين أبيه بعد صعوده. فنرى مرة أخرى أن كل أقنوم في الثالوث الأقدس يكرم الآخر بلا انقطاع، معتبرا نفسه الأصغر بالتواضع. وقال المسيح في هذه النبوة إنه يثبت بواسطة نصر الله ولا يتزعزع لرؤيته. فكم بالحري نحن نحتاج أن ننظر دائما إلى أبينا لكي لا نسقط في التجربة. وهكذا لن تدوم العلاقة الحميمة الدائمة بين الآب والابن دون أن يعكر صفوها استكبار أو خطيئة، بل تبقى مفعمة بالسرور والمحبة والغبطة والابتهاج، كما أعلن الله إله المسرة بنفسه لما قال: أنت ابن الحبيب الذي به سررت، فلا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. والمسيح رأى قبل تجسده موته كحمل الله مقبلا عليه، ولكن بصيرته امتدت إلى ما بعد الموت، إلى الأعماق المؤبدة، فلم يمت يائسا على الصليب، بل مطمئنا في الرجاء، عالما أن روحه ونفسه لا يبقيان في سجن الأموات، إنما في يدي الله. وأنبأ داود عن يسوع أن جسده لا يفسد لأنه قدوس. هكذا صار رجاء المسيحيين أن جسدهم أيضا يتقدس وسيقوم